0: رياض القرآن يقدم.
1: فريق جوال الخير يقدم لكم هذه التلاوة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صوتا صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج. Pada hari ke-50 subuhnya, subuh, Ka'ab bin Malik sholat berjamaah.

0: موتى.
1: رياض القرآن يقدم.
2: فريق جوال الخير يقدم لكم هذه التلاوة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.